0: Alhamdulillah hamdan kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Ilahu lam yajal ala kulli syai'in wakila. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu habibuhu wa khaliluhu. Akramil awwalina wal akhirin. Al-mab'unsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man kana lahum minat tabi'in. Salatan daimatan bidawami samawati wal ardi. Amma ba'du. Faya ayuhal hadirun itaqallah hatta tuqatih. Wa darul fawahisa ba'da khara minha wa mamatan. Wa hafidhu ala salata'ah. Wa hududil jum'ati wa jama'ah. Wa sawmi wa jami'il ma'murati wal wajibah. Wa alamu anna Allah amarkum bi'amdin bada binafsih. وسنا بملائكة مسبحة بقدسه إن الله ملائكة يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي ويسوف المختلفة وسدائد والمحال ما ظهر منها وما بطن إن بلنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعل المتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لكننا من الخاسرين إبر الله إن الله يأمر بالعدل والعدل والإحسان بتل القربى ينحى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولله أكبر أقيم الصلاة
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: Akbar, La ilaha illallah.
1: صفوا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة استووا استقيموا واعتدلوا وبيغضك الحمز بشير صليف بشير الله أكبر كيف نصلي الله أكبر نصلي الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين

ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.

الكوثر فصل لربك والحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. حي الله. السلام عليكم يا مرحبا. السلام عليكم. أشهد أن لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم إني أعوذ بك من